تعالي كيف لانا مولات الخرز الفضاح درجات الخزرانة تعالي كيف لانا مولات الخرز الفضاح.